0: قليلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
1: Sanyana maranehna jalma-jalma kapir eta mika cinta kahirupan dunya jeung ningalkeun poe anu berat poe akhirat ditukangna.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن حكم أذكار الصباح والمساء.
3: أذكار الصباح والمساء أذكار عظيمة لا يليق بالمسلم أن يفرط بها، ويترتب عليها خيرات عظيمة وأفضال كريمة. ولهذا ترى في الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في هذه الأذكار والحث عليها وبيان فضلها الآثار العظيمة المباركة التي تترتب على حفظ العبد لهذه الأذكار ومحافظته عليها. فينبغي على المسلم أن يواظب على هذه الأذكار وأن يحافظ عليها، وإن لم يستطع أن يأتي بكل ما ورد لا يفرط بالأذكار جملة، بل يجعل منها له منها نصيب وإن قل. نعم.
4: Urgensi dzikir pagi dan petang. Pertanyaannya, bagaimana hukum zikir pagi dan petang? Kemudian Syekh mengatakan, zikir pagi dan petang adalah zikir-zikir yang agung. Tidak selayaknya seorang muslim melalaikannya, karena pada zikir tersebut ada kebaikan yang sangat banyak dan keutamaan-keutamaan yang mulia. Oleh sebab itu, Anda bisa melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang anjuran untuk mengamalkannya dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamanya. Karena zikir tersebut memiliki barokah dan pengaruhnya dalam kehidupan itu sangat banyak jika seorang hamba senantiasa menjaga zikir tersebut. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga amalan zikir tersebut meskipun tidak semua lafaz zikir mampu diamalkan. Yang jelas jangan lalai walaupun hanya dengan melafazkan zikir yang umum, tapi hendaknya dia mengamalkan zikir pagi dan petang meskipun hanya sedikit saja. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, my name is Haritz Farhan Adiatma. I'm an 11th grade student at Hidayah Tunajah, and I'm very happy to be studying in Hidayah Tunajah. Hidayah Tunajah Islamic Boarding School is located on Jalan Raya Pebayuran, Kertasari, West Java. It was established in 1989 and covers an area of approximately 8.4 hectares. The school implements a separation system between male and female students, with classrooms and dormitories fully separated for each.
1: جميع المراحل التعليمية في معهد هداية النجاح قد حصلت على الاعتماد بدرجة A من هيئة الاعتماد الوطنية للتعليم. وتلتحق الطالبات ببرنامج التعليم المتكامل ابتداء من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية. ويوجد برنامجان رئيسيان، البرنامج النظامي والبرنامج الخاص لحفظ القرآن. تقام أنشطة البرنامج الخاص لحفظ القرآن بشكل مكثف مع هدف حفظ 5 أجزاء في كل عام دراسي. أما البرنامج النظامي فهدفه جزءان في كل عام دراسي. وفي المرحلة الثانوية نوفر 3 تخصصات: العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية واللغة، وذلك خاص بالبرنامج الخاص لحفظ القرآن. يجمع المنهج الدراسي في المعهد بين العلوم الشرعية بنسبة 60% والعلوم العامة بنسبة 40%. وتعد اللغتان العربية والإنجليزية جزءا مهما في حياة الطلاب اليومية. بالإضافة إلى ذلك يحصل الطلاب على شهادتين: شهادة عامة من وزارة الشؤون الدينية وشهادة داخلية.
2: Pesantren juga dilengkapi fasilitas yang mendukung potensi dan bakat santri, seperti laboratorium komputer, kelas menjahit untuk putri, serta fasilitas olahraga lain seperti lapangan basket, futsal, badminton, serta tenis meja yang semua fasilitas sudah terpisah antara putra dan putri. Untuk menunjang proses belajar, Pesantren Islam Hidayah Tunajah juga memiliki berbagai program ekstrakurikuler. Ada Arabic Club dan English Club yang melatih kemampuan berbahasa santri secara aktif, dan ada juga PMR Putri, menjahit dan merajut, serta pelatihan desain grafis. Semua telah dikemas dalam suasana islami dan edukatif. Pesantren Islam Hidayah Tunajah adalah tempat terbaik untuk membentuk pribadi muslim yang cerdas, berakhlak mulia, serta berwawasan global. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari generasi Qurani, pemimpin masa depan.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم

أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي.

صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

من ربه وما دينه أبا جمامه وما دينه وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر، ستر الذات، الله أكبر، ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن لبيتوتي أن أول منوشيا ينكر دين
2: لا إله إلا الله، ذلكم الله، ولدي الله، ربكم رب كليا، تبارك الله رب العالمين. وكأي

رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك

إنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

يهتدون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق